0: المرأة اللي بتخاف من الآدي لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا. الله، طب ليه بقى؟ ايه الحكاية؟ تقول لك عشان البنات، عشان يبقى يعني. الله، طب ده انت بتعرض الحكاية دي، ده انت مش عاجبك الحكاية دي. طب وقوام على النساء يعني ايه قوام؟ قوام يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو ايه؟ فلان يقوم على الامر، يعني ما بيقعدش ابدا. يبقى قوامون على النساء انت بتاخدها ليه؟ على انه كتم انفاس، ما بتاخدهاش ليه؟ على انه سعي في مصالحهم، هو اللي قائم على امر المساله. ده يقول لك فلان قائم بامر فلان، قائم بامر فلان يعني ايه؟ بيشوف مصالحه. ما دام بيشوف مصالحه، طب تزعلك؟ ام قال لك اذا فكلمه الرجال على عمومها وكلمة النساء على عمومها وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضل إيه؟ الله، طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل أن الرجل له الكتف وله الضرب في الأرض وله السعي على المعاش. كل دين قائم على أمر مين؟ قائم على أمر المرأة. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصة آدم عليه السلام، لما جه الحق يحذر آدم وزوجته من الشجرة، إذن في عداوة مسبقة ولا لا؟ عداوة مسبقة ولها حيثية. خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. ولا خلقتني من طين وخلقته من إيه؟ من أسجد لمن خلقت طينة؟ الله، مسألة مسبقة لعداوة. فقال له إذا هبطت للأرض فاذكر هذه الإيه؟ ساعة ما جه حتة الشقاء في الأرض والكفاح ستر مين؟ ما جاتش. إنما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على إيه؟ على أن القوامة تحتاج إلى إيه؟ إلى تعب وإلى جهد وإلى حركة وإلى فدي تبقى لمين؟ تبقى للرجل. وبعد ذلك قال وبما أنفقوا من أموال، وبما أنفقوا إيه؟ من أموال. سعد في التفضيل أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به إيه؟ بعضهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي لأنه ساعة ما فضل ده عشان قائم، برضو مفضل دي كانت حاجة تانية اللي هتكون بالمفضل. لكن في الحتة التانية قال وبما أنفقوا من أموالهم، والمال ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة الحركة ونتيجة التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له أنت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. إذن فالمرأة يجب أن تفرح بهذه. ليه؟ جت على مين؟ على الراجل بس، صداقا ونفقا. ولو كانت غنية، ولو كانت ما يفرضش عليها شرع حتى تكرم صدر، لا يروح أكتر من حتى إيه؟ من حتة تانية. الله.
1: Social ectoplasm.